ذكر الله تبارك وتعالى وهيس تمكنت المحبة في قلب المريد لشيخه فإن الله تبارك وتعالى يحبه لأن الله لم يحب إلا لحب الله تبارك وتعالى ورحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء. مولاي عبد الخديم رضي الله تعالى عنه نينا ليمالا في دي امنا لو نيك في لو خامني ديس كو بيند ديس كو واخ ديس كاي خام دي سي سانت يالله تبارك وتعالى اك صوب اك صوب بو ويري تي خولم مريد تي اب سيرنيام سونو بروم داكاي صوب ناخ يالله تبارك وتعالى مو تاخ مو صوب كو té yermane yalla tabaraka taala xajjona lepp wallahi ndaysan yermane yalla xajjona lepp wasi'at kulli shay'in wok ni ñew ci benen laaj kon lool moy laajub muy laaj bu jëk bi yakana bob moy laaj ñi laaj bu jëk bi mo jeex non mu ñew ci laaj bu ñaarël bi moy waye ñu xamné ndax bu ñu démé ci li ma doon waxtané ci wala mi ci jangalem شيخ محمد مصطفى رضي الله تعالى عنه بكونا كي لم دون سمتاني موي وكان حاردا على سريعة الحقيقة بالنواجس عزا على التمسك بهما ومن ذلك قوله عليكم بالشريعة والحقيقة فإن الشريعة زمام الأمان في الدنيا والحقيقة طرق النجاة في الآخرة ينجلم شيخ محمد مصطفى رضي الله تعالى عنه هناك لعنى نياخي كشريعة الحقيقة وعي محمد لنا ما يلدين كشريعة الحقيقة نحن شريعة كت موي سيكريتي بنا خبني نيني كريام سيكريتيس أدنى نحن ki la sécurité adina nek moy jaar ci sharia waye haqiqa nak moy yoon muccu yi euleuk kon ñaar yi ben munta dem bay mom ci wax cheikh mustafa waye mom wa kana yahuddu nas ala iqamati salawat fi awqatiha wa qad akada li ahadi muridihi fi dari tarbiyah kana ya'malu fi waqti salati ajlu al hamala ya'ni furuhi min as salati fa inna al masraha أمري وصلاة أمر ربنا ونعم فيه سواء لرواه الشيخ محمد مصطفى مانا موم الشيخ مصطفى كي بشريا غوغو تخنا دانا نياختل بي كي تخاول جولي كي وقتي واخنا كو كين كي اي تالبيم نيكو لي نين دي داف كي وقتي جولي ديفولين لو غنا ماغ بايري لول ديم جولي با نوبي ndax lutax moy mbay mi ngeen may bayal fa inal masraha amri may mbay mi mom mako mom sama mbira sama ndigala waye wa salatu amru rabbina waye julli gi ndigalal yalla la legi nak wa nahnu fihi sawaa'un seug mun soone non ak yene ci bokk yam ci yalla motax bari na lum daan wax ne halidu atba'akum halahi badi wal khidma ñaax leen ñi leen top ñaax leen ñi leen top ci jaamu yalla ak liggey seigne mouloum sa daana wax lolu ñaax leen ñi leen top ci jaamu yalla ak liggey haridu atba'ikum ala al-hibadati wal khidma dali wax ne waman aba minhum fa fariquhu wa ila fasayati yawman ma yatahasara alaykum firaquhu ta'asura cheikh mouloum mustafa radiyallahu ta'ala anhu ñi leen top ñi leen tuddi ay talibé ni len ñax ci jaamu yalla ak liggey ku ko ci nangut na ngeen tekkale ko ak mom fi waye lu lool nak bis dana ñew bo xamne dana jafé lool ngeen tekkale ko yawman ma yata

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak ree yu metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di ree ñu ko bëgg nañ ko xam mbacc mu len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana di jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len wañu dara
1: azab tawran bi jana kull man ليس يكون محسنا يا زي الزمن
2: قصيدة مو غنا كاوي لودول القران اك حديث لودول القران اك حديث قصيدة لا غنا ماك سيرين بي موكو موتام ني وفاقت غير القران والحديث
1: وفي سنا به وبالاسلام والتعفس كل ان المرام
3: سيرين بي دا فا واخني قصيدة دا نا ييغالي مريد بو تربيه وو سي سونو بروم خطيه يوصل مريد التربيه لذي الجلال ومريد الترقيه
1: غد الصلاه والسلام ابدا لهم كما احصيت من لم يعبد
4: ما دا ما بغي ني كي واخ واخ دي موي من كيت نك دا من ما وجه فالله يا دونك ني كو دي بال خل دج من ما ني واخ واخ دي كون من ماي ني ني كاي نيت لي ني لاه ñakoy degg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu wax sax len ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi yobbu
1: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
2: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ilallahi aabidan ila khalwatin wallahu aqaka ma abna
3: serigne bi wax na sama qasida yi da fay dakk sheytan idha katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma aman taqawwala tab ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaal
1: aldub salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa shkur kubya
2: li ya'lam an-nazir an khatti ila ilahina ahad sintu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay bax yépp lool day wone magal yu xatit
1: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
5: serign touba wax na itne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihu yahqilu sama minni mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
1: ruddamaka idarida idarida ya man abani bi mughdidihida
6: ganna neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la meena agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax ag ci yalla bu ko natabli
1: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabi mudmina
3: khasida serign bi ñaan na kep ku koy jang bu yëkëti le saw tur dana la la sa xel leer na la sa xol fa fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yëkëti ak aw turam wajbur lahu al-khatira nang ko dalalal am xelam washrah sadra nang ko leeral abdur
1: madada man mate yaqul kun yakun ya man yukawwinu munan lam takuni
5: wa bi kitabati ya rabbi rabbi kull mutali'an li wajhi rabbi kull mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbindi yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: na bay da iblis li khairi abada fi zari sabu kull man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agale nit ci yalla moy khazaiti serigne touba yi ndam ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kawil li ummati nabi sallallahu alayhi bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal khasida moy khasida de yengal ara iza katabtu tazza qasida day yengal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal ni ko murid yi defa bu ñeeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'iku tibaq hajat qasaidi quluba ahli badr wa sara'u li hajj ahli serigne binana sama qasida yengal na xoli ahli badr yengal na xoli malaaka ya don xare ca badar ni mi yengal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik takko man dima sammal sama ngeb
1: كل زمن لما ما يسيد وبكى من عندها مشيد
4: بكنا شيك فانك قصائد دعنا واحد بيجان قصائد بكن وقتا نحوا كود نكوي دل تبولين بقيت تنخل بدو سين دقل سير دقل نفت نين نيخاب ساني شال مسنام كي دفق واحد نجي كواحد سين دي توني جان كنين دي كلام مكان كم لك والام تام تاك دولي لك مجيسو مدير كوي كنا كنا كنا سين دي دفع داري تانا dalé ngén dou ni jang xassay ngén di ci jaxalé wax yu bokk ci sama wax dé ko ko ci bëw di jéssal ma sa jaxalé ko jaxal ci sa wax
1: lil muntaqa wala li wa shabil kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
7: serigne touba di wax né ya sa'ili an amali la yanqati khus ila al jinan misali serigne touba néna yow mi bëgg jëf jo xamné bo ci nekké du dox tay ba ëlëk jappal ci sama xassidé yi ap yolam du dox
1: na jaydu اليوم وابيا جيا واري قليت دون سكن اجيا
8: اسكي امنا في جامعة الكتالي ني اندي البرالم اني وي باب بفا نكون سامبو خوما دولا تبين خوما موي كي سوكو توم واخنا نيين مانا في اني جري ديكو دف نيين في باي نيواني ديور ليوري داوي نحسن ليوري باقنا تريو لون لف داك سنتيال

بجدار دنيا جرتنا خادم يهني كنوا مغيوني بجدار دنيا جرتنا قادم يهني كنوا مغيوني دار دنيا جرتنا خادم يهني كنوا مغيوني فوق السغنى جار مسنى

ونبي النبي صلى الله عليه وسلم درم جين جين بنديف درم احمدنا رحمتنا حميدنا احمدنا محمودنا فرحتنا لاني سنه وجود مسيدي جيري جفاتي سيرن بروم جيري جفاتي سي احمدو بامبا جيري جف سونو ياكار رضي الله كونتانا دايلوما سما خول سيدنا سيين سي باي خيل غيني سن يالا يالا في لي نيو كاتنا لين ياباندال ليب لو خامني مام غي نيك مسن سي تيات لامين بالا ليب لو ياق دي جي سي احمدو بامبا سن بكتي موي سما ييتي سن بانيخ موي سما ييتي di len safo sa suné di len baye xel sa suné nangul ci di sienna amana yene beugal len ci ñara xel fofu rek la ay ko ñeere jeuf serigne khadim kebe contane na ci bu baaxa baax su ko defé kon xamna ne fofu la yar tagato non la wala bes lerut ci ko defé xamna sante gërem mbolam ñu doon baye xel la voix de la paix jeere jeufati bon ñu doon baye xel radio ci ñere fm dakar jere jeufati mbeureum ñu doon baye xel radio leer gfm 94.6 jere jeuf ñoomolem ñu doon baye xel radio jande fm touba 95.2 sante gërem mbolam ñu doon baye xel programme day wey kon ci kanam inshallah taala yara publicité bu soobe sun borom subhanahu wa taala sey goora ñay ndan nan inshallah dana tew ganaw takko sane inshallah animation jogé fo inshallah télé alarba ba em djay borom la wité 3 mor sur 5 kon dess len ti connecté ci réseau DTL Dakar Touba Louga Dara ji tolbe ligéy bi sant na ñep gërëm ñep balu ak ñep lepp luma wax lo xamné waruma ko wax ma nga leni toubal di len sant bu baax xamné tay ji mom tay jall xamna ni nek li xaw ki rek waye xamna tay bari na wax lol ay toubal na len ko mënu sé ñaak yef bo ci nek dañ ci saf sap waaw amul ragala lolou lañuy wax

0: serigne bi dafa ñew di dik and ak ree yu metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen lima tax di ree ñu ko bëgg nañ ko xam mbacke mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel ta dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ki aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassid yi dana genn ay rongoñ kon nak joyi ci la joyi len bañu dara
1: azab tawran bi jana kullaman ليس يكون محسنا يا زي الزمن
2: قصيدة مو غنا كاوي لودول القران اك حديث لودول القران اك حديث قصيدة لا غنا ماك سيرين بي موكو موتاخ موني وفاقت غير القران والحديث
1: وفي سنا به وبالاسلام ولتعفس كل ان المرامي
3: سيرين بي دا فا واخني قصيدة دا نا ييغالي مريد بو تربيه سي سونو بروم خطيه
1: يوصل
3: مريد التربيه
1: لذي الجلال
3: ومريد
1: الترقيه غد الصلاه والسلام ابدا لهم كما احصيت من لم يعبد
4: شوف ما دام بغ نين ييغ كي واخ واخ دي موي من بيتي نك لا من ما وجه فالله يا دون خير نيو كدي بال خيل دبي من ما ني واخ واخ دي كون من ماي ñeen ñi koy nekk li yéene laax yi ña koy dégg ba mu jàlal leen di ñàkk seen alal ak yooyu ñooy ñu ba sax leen ci loolu lii rek bu ëllëgee fu ma jëm boole leen xasaay bi yóbbu
1: niayatin wa xidmati taqabbala
2: qasida day yeggalee ci yàlla day yóbbu ci yàlla tu wasilu aqdaami ilallahi aabidan ila xalwatin wallahu atqaakama abna
3: sëriñ bi wax nañ sama xasida yi dafay dàq seytaan إذا كتبت أو قرأت هرولا إبليس فورا مع من تقولا ساب ما بنده ما ما جانج إبليس لي داو نمكنا قال
1: أغضب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بي تشديم واشكر قبيا
2: ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحد خط سنتو بانينا بندم ليالا جنا بغي كمبولم بندقا يباح يب الله لي واني ما قالوا خطي
1: بدرام ولا نبي ولا لبشر الكرام
5: سيرن توبا واخنا ييت نه كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتري فيه نبيه يحقل اما من مي دي سما قصيده ييت في لوح المحفوظ لا لين تخل
1: رد ما قائد الهدى الى الهدى يا من اباني بمغتد الهدى
6: غنا نينا يوسف قتي من احب كيب كو خاني بغي نغا سما خسيه بي دانا لا مانا اغالي تي يالا وفاتو لا نغا بغو كو ديكو جانغ كون ساك اغي تي يالا بوكو ناتابلي
1: لي كل ما من وكل مؤمن اعوذ بالبجارات لزف مدمن
3: خسيده سيرن بي نيان كيب كو كوي جانغ bu mu yëkkati la saw tur dala la sa xel leeral la sa xol fa taq liman biha yusalli dhikra képp ku ci julli na nga ko yëkkatil ak aw turam wajbur lahu lxaatira na nga ko dalalal am xelam wasrah sadra na nga ko leeralal ab duram
1: madada man mate yaqul kun yakuni ya man yukawinu munan lam takuni
5: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان سي باركيت سما مبيندي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: na way day ibliz li khair abada fi zari sab kull man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye mu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy xasaayti serigne touba yi ndax mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: kawil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal xasida moy xasida de yëngal ara iza katabtu tazza qasida day yeungal malaaka yi ñuy fetta soko sabbal ni ko muridi defa bu ñeeg deg ñam qasida wa sabbahat malaa'ikatu tibaq haajat qasaidi quluba ahli badr wa saara'u li hajj ahli serigne binana sama qasida yeungal na xoli ahli badr yeungal na xoli malaaka ya doon xare ca badar ñi yeungal xoli yenen malaaka ci sepp taxna ñu dik taxo man dima sammal sama njabo
1: كل زمن ما ما يسيد وباك يا من عندها مسيد
4: بكنا شيك فانك خساي تنو دانا واحد بيجي جنگ خساي بكن واحد ndax wa kaw dañu koy diglu te bo leen bëggee tanxal ba dox seen digal seen diglu rek dañ lay xaf sanni yalla mas na am ci difa go xamne bi ku wax la seen bi tok ñuy jang kanen digal am tankam rek wala wala am tam tak tuddi rek mu gesu mu di ko dana ko na nga seen bi dafa daal di tank daal bu ngeen do ñuy jang xasaay ngeen di ci jaaxale wax yu bokku ci sanay wax de ko ci bawu de jeex na ma sa jaaxale ko jaaxal ci sa ba
1: lil muntaqa wala li wa shabi kiram أو زلزال مايك وجد لي بالمرام
7: سيرن توبا دي واخني يا سائلي عن عمل لا ينقطع قص الى الجنان ميصاني سيرن توبا نانا ياو مي بغ جيف جو خامني بو تي نيكي دو دوف تاي با الك يابال سي سما خاسيدي اب يولام دو دوك
1: نا جاي دو غار يوم وابيا جيا واري قليت دون سكن اجيا
8: اسكي امنا في جامون ايتالي ñi andi problème immigré yi pa ba fa nekkone sample xawma de la tudit xawma moy fi soko tok wax na len ni ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp di ak sante yalla

0: சே போங்க எல்லாம் நட்டிடி செல்லல் எவ்வளோ எல்லாம் ஜொபாருங்க.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله يا الله لا سيما جينا بي ني سانتا يالا جولي سيدنا ماما سانغ سانغي سانتا سيرن توبا شيخ مدو بامبا خادم رسول نانا سيرن منتخا مباكي خليفه العام تاريخه المريدين ياغ ويرنالا ايغلي ني ني ندوكل غيرم جاجفال كيب كو خامتيني ياغي باي خير رسول دي تيل ديفيزوت لانغلي دي لومير اي دكار توبا لوغا دار جي تول بي ليغي بي باتو جام بي وتا جام palante wolante ko ande yakar sa sunu ñuy gungu organisation Khadim Mustafa pour la solidarité islamique ñu di ndokel gërem leen jajeufal leen ñaanal leen jammate diko sakku ci yeen yalla mi borom jammato ko amul ko may yalla ñu defa jamm so ci musiba ak bala gatt fa nak deegu ñaaw ñu di leen bal akata di leen bal wax di ñaan yalla meem jéggelam yalla nañu boole jéggel wala wasen jotay animation xassede wala fa sikru la mbindum ak ñi bax ñi kaddi gidi bo fi ci tuba sun ma ci digante ko ni su dara jëlof ak massa gidi bu se taxal wa deugmal dekk bu tedd ba di diwanu tundo di fegge ki ci neeram ci diwanu Dakar studio sona minute tolo fegge ak lerge fam ci diwanu logolo ak ci keur ma du binte mono ko batu jamm bi wote jamm ak jappalante wolante gu and ak yakar sa sunu ñuy gungu organisation Khadim Mustafa pour la solidarité islamique ndokel gërem jajeufal ziar kep ko xamanteni yaangi baye xel ñu neen la nuyo bu gëna tedd nuyo bu gëna sel ak nuyo bu gëna rafet ci muy assalamu alaykum wa rahmatullah ngam ko baldal dara war radio bi leen beegal ci du leen buggal deg deg bi neex ci nepp ci soral xol jent beek ci neeram kaddi gidi baye ko fi ci 95.2 ñu ndokel ko gërem door nuyo beek ziar fiñ ko daan dooré ci jabatu ma moram sonu jattulay maryam buso ñewatuk serigne touba cheikh modou bamba khadim rasoul ko salé ke ñewatuk mam cheerna biray

0: آمنا أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة طبعا مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف
1: الميعاد. DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett leer yu jokko jugge Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñer FM ak Jantibé FM, indi Lergue FM di baati jamm, jappalante ak wolante gu and ak yaaka.
2: Bismillah, barke Cheikh Mohamed Al Fallil. Ni ko ya

إريان تلمين وجلبلي يقرؤه وقير مراد وصيا رب الورى خير مراد وقبل من يقرؤه ما يغبط بيتواء يا جميل الرزد وذا البلاد والعباد زل وسلم على النبي وكل يا في آله وصحبه والترفع إليك سعي برداء يرتفع يا ربنا صل وسلم شرمدا على كريم كله قد مدى.

من العمل فاقبل مني فضلا لا مناقشة وقد بخير أنا إني بأملي اذكر بفضلك سعي

0: وذاك زون فصاحت ذاك زول مخامي تلبسر يمتر من دا يبقى ذلك من دا من البهجة احنا دا ولكل من حمي اجاب الامح زحري وبعتني بتحري يا ماحيا كبايري بجاه والامني يا مقدي عملي
1: ما مطلع لن يبقى جمالا ني جمال جوغل جيلا جمال ميكورا سانترا بمالا جوخون غنان نيوكت جو باي اكساسام كون اي تبا اكسان نيكي دا اتو كون كيب كو خمانتني ياغ بيغي با اكساسام بلا نيغي لكي بيغي andé ci 88 628 337 la ba bay mam bul yakana ma tek man ba ma ta dama geso gisatuma
0: ya rabba yaqlana yahbana min adhab al khulbara musaba kaslan sallallahu alayhi wa sallam man khala ya bani bara yawma nasra wala subil qabl sabit takallami sura ya khair rasul ya man di yambo bisal I'm going to go to the house.

0: azabu di mul mashami
1: jamti ba fam
0: cenyi layla tuli di nabi layla tuli nabi jamti tashu baba jatu al bara amad bay nakam hal qari khabadat wani ruwani sabatat kamisina ay nafat mahamya mahamha idda khamis wa misabat alati فراسنا مدلتي لفرتي قبل الملتي وشيرار كالاندم وشيرار كالاندمش وشيرار كالاندمش وكان خطاد السهودي طرد الاهل اليبيح ان سمع اخبار النبيح والعذاب النندمش تريد ان في عبي نجوم فاني سمع الله رجيم وفارخاح وفرخا زر يليم بحل بيسانا كمي سفاح نولداح
2: نزل
0: خرب يا خربلا
2: شيء
0: خربلا يا خربلا خربلا يا خربلا خربلا يا خربلا سلام الندى بعد ابيك مش نور نسيم الخدرا في خزور قيصر مركان ومن غرام كذا خير حرمي يوانك سنصدع يا بخل رفيع سب كل بعد فانا وسال وكرمي حتى السرير انكسر يدور يرتاح من نور يغال وراء ربال يسلمي فانا سرات لا تزال فانا سرات لا تزال فانا سرات لا تزال فانا سرات لا تزال فقل يا سيدي مولدا فمولدا سيدي مولدا

0: في ما فلا خلو علماء كسب في ما فلا خلو
1: نبي تقوى باي جاي دارك البلد
0: لم أقول ذي أن مثل زل خلنزا
1: أقليت أنفس نفسي ليلة في الخلس أستغفر الله من نفسي ومن نفنزا
2: سرين عبد الصمد من برام توبا دف كوي بيغي أن برام سوى بسرين سيجون باي نيغ لين تين دوكيل
0: والأدور وعمي بيت أمان kusap siekh mor jojo fal khatire
2: mon ko sofa babdul khadir ñang borom xorom sangi nonu
3: siekh mor jojo fal
2: sona adam beng ma ngi lay bege sona kinam serigne bara ñom itam ñi ngi len di ndokel mon ko ñoo jeex tak ci serigne mor jojo fal
3: siekh

ilallahu lilanu bamba masawah fanjarim mawai koman mi sulli ay jalorem bisib kerog lañ ko gene fofa yobu fenen mu fek gaynde bofa ñu bolé ko gaynde gata len baba gaynde ga melne har mo gis borom ba si tu ñu dal fa yebal sandarma mi xonti gaynde ga mburo ak tandarma ba mu ñewé fek jeerign bay julli ñalor ga wa fa kanamam di muli mu dem xibar ko kilifa dakaro kerok borom dar di mer mer na waro ila nabi wajhatu qabla fin dakaro siglen bi khat ko kibal makaro ila nabi wajhatu fin dakaro siglen bi khat ko kibal makaro ni daliko yobu ci men mbed bole ko yakun yafal way fade mbed manon ya dañ ko garante bisib karo galabur garante cheikh bambane bam tebe jem ci ci mom wutew lak borom laf amul ibum bam ñewé ba jib ko faf nar melu khajane falit fakanam jibrilu kwedi li yeral je saw sakor kante nga xamni gogu gor am mat gor neena su don wali fayanto comme ala len ba xaram ya ganto nda dal yal gaynem ga moray lo anam ya musalabal fir'auna khoti on wa nun labal bañam yaray nonam ya cheikh bambane molen joxon botam ya bisib kero lañ ko dal di kabla labe tugal ñu ne koku magla niroo lak serigne singen da sanki mbollem rijal mo ci gën dim pank ñu dal di téral senegal fa wax ba cheikh bamba toglo fa sambalax ba bam sa tale la tabbi wil di marina mo gëna gaaw ci gal yi mel ni ñanaaw bisib kero lañ ko jalax mu wey geej mina ko le nga sanku ngir da nga ale bamba ni len fudul fu yalla nekul mbalu ngute lola dalla nekul ni daldi ko dugal ci yaw ma sabti mu jam kona kri ci ko ay barki kero la fu ka ñaar ci rakke gam ramu ne jeri tabi ge jeram hawa khumusasiri la tabi mbexma kerog la mot yasiru nehma dalli defar asma'u ahlul badri ci ñe sama'u ijajin fil bahri gaay badrayana ko do fatoti wa inama lahmal biniyati maut lesina kabadoni badalu min maut nafsiya manani jaddalu rafaqani jibrilu su'aysumi wa sa'ib al buraqi fil usumi waj'al mashri misla ajin waj'at fil ajri wal yumni wa kulli fi tamat wa kum yal yawma bi jail asimi aqiat al abdi wa bitrud al rajim wa aktub liya sawaba fi kulli nafas wa najini min arkuni li kulli najas wa aktub liya al ama sawaba وأمرة وليكن والنجي واكتب ثواب الثور والجوار الحمال واليتيب داري واكتب لي الأمان والصلاة بلا انسلاب الرب والفلاح واجعل مكاتبي تقوم أبدا مقام عاج وجاد للأداء وجلوك الهجهاد وسلوك وربي جملة الملوك وجعلوا كالهجي وكالجوار والنجني بي من البوارم وجعل منايم كالقيام جرى والتقي لي دنيا واخرى مكرى وجعل فتوري بي مثل صيام والتقني بانتفاء بارام وجعل ممالي شاعرا وباتنا يتايبان عبدان شكورا خاتنا
إليبي لدعم أخوان في البهر أمي دفر أسماء أهل البدر ما تحكم قلبي شبتك يمبا جهار أنجا أنجا أمرا أنجا يولبا وعجة لمن بدف ارتدى وعجة على مخالف خدا لدعم أخوان جمد لب الفوسين لولا يا ورل مقال قدوانا ميني جغن المنيات اللي يواني جيج جغم يرو جواب بامب جيج كروغ لدويلو يالا يكي مصطفى نمائكو يولو دمب مروات اكسفا نجول مكا مائكو درج إساب إبلاغو بامب جبل مويكاب رسوتني الأجا إلهي تيا وثور والجوال فيك أيا كروغ لبامب يبلو خرام لمان والإسلام والإحسان سليب لنور لسان والكتاب أسمان خدمة لدى أهل

0: الوصول خليفة الرسول في الوصول من شانني خلق قديم المصطفى فإنني أقديم بما استفى من زع كوني قديم المصطفى فإنني أقديم كما استفى من يلقني البهير وما قربتي فساعدني من الإله قربتي كما مقام إبراهيم في البر ما يومبا لجل نريو ما كروك لقال قيدو بوالو تسبار مي جابو أما دم بسيو دالي فجار ديك تغو فكانم دالي كويلال بامبا فساد جاب ما دالي أم آل بمي مسا مدام بدل سلالكو نيتو تكون متكفر بالكو داي بدري نيوكو بوليك دربا لالكو تنبيه أخما تدمون لتبال باسيح بامبا جاب دالي جولي تسبار غاي بدر مامو ملي داي وار كراغ لا بامبا مصافيه نيال خربا لباخ دباخ بابيسو باخ بامبا باخ مونو كدا خبار تدون كدورال خيابو غم خيابو يدي بورال توبا لمن آمن أهل الله ويل لمن أنكرهم بلاي كروغ لا بامرم واندلوس مسين برلين بربيسو ماندلوس عبد الله كابتن بلومو كيتيرو بوانت عنغالي دي لكيتورو يور يور لغال غيت دي جيم كوناكري بشب دي بير كرنون يانا غيري غيري كتا كوزا لغال غا سامونا كوتا ينغا سوخ دربي دي سن الالبام بامو لالي دربا ولا منا كو يا كو ينغا بردي ولا منيونا كو كمان با مرد مسنا دي كال سرين بي ساتي كوم دو مدف سبيخ سانغرا بوش كوم تو كروغ لا بامبو وولو سيدي مابو نيكوتال موندوخ مو سيلاك سابو موتو كلور بادا كوماندي بوستو با بامبا تهون با فاتول تي بيست با موكو فادا روتال دي دوي اي ساتلام دي دوخي اي سوخلام دي جوخانتي سلام دود مومباي اي كوروتال بامبا غي بون غا اك نيان غا خيما يومبا ماغ ناكو دي كو ساروي بيس بو نيك ak sata lam ne xif di mar bum lek ci de nga na ko ya polo ma fayati sama wer mom la ka faf di joxati kero la dou di mere ci di mabo dali koy fota fetal moy badal buabo kero la dou di mere ci di mabo dali koy fetal moy badal buabo ñaan dem lay yi kër gouverneur ñu dali koy licence ngel ma dali perdi ca mama at la gaja def commandant banum def mu tollu dekk dang dang cheikh bamba faf di yoni sidi mabo mu dali jeblu faf def buabo cheikh bamba dali jall wey ma yomba war yow mana bulen fi indi bamba yalla gabon jangi ko wax murayla mbaat ñu sankela na ngeen xamni yilla lolo taxon cheikh bamba amma yomba giromi at ba fa fi yabal samba bisub talata la fana amma yomba la bena ko yaad cheikh bamba julil na fa ñaaru rakal jayante fa khairul wara ñol makka بياتو في البر تحت شجرة والبحر مسبيد وأولي فجرة نفبكو يبدون ما يمب مقسم بلاو بن جاي سيبو أرو بامبا ألبو لندم تدعي لبركي بري خرم لول جوما يانغي شركي ففيلا چوي يوخو دي واخ دي خاتو لكي فرانسي سيبتو أي ساك ساجون ni san len ci doj wu tuddi wir wir samba di wer wer serigne bay saver cheikh bamba julina fa ñaar raka ñaan bari dan wa rahmatan wa baraka neena kero jamante nafa ahlul badar ni safon de ci raka defi gawar neena kero andanyo gibrilo mu warke ko wayso mu tay jembero nena kaw tuti badar jedeki waye boram gradie mo akateki bamos almalaya nesambala obie gamal harba khaman khiremi dal lay jamal citun ni delu simna ko xolal harba khaman khirem bu len ma feñal mu del len dugal saxar ca yor yor bisub diber ñu yalla romba wer wer ñu bolé len ñoon ñaar ci digge bal ba ñu ne faccundum fafte digge dun ba kero la fien xerem ya sel di yuxu gine ya bako xatu bambay cheikhu bisub kero ak la bamba xuddu geejga ya bahru way la to salit geejga ngir ñoom dañuy wax ak lu yalla sak jangal wa in min say in tabul kosik kun sa atirabil musbidun buldusu lu ragal yalla mi tax ngay busu was abba ana abdo khatsa ba serign budul man musla jam rabba ñi nga fi dal bal dañ da moy yalla man musma moy yalla setalila kan musbi ñew ngir ligeyal mustafa ken mosfe julli fajar mbam shafa kon damay top ndigal ta baña far xeremi bul top ndugal kero ak la gey jafar batay du bawan labena ko bamba ya di ndanan kero la gine ne won mayom ba jebul andak bamba delo samba bi atagalasina aslamo min jinni asrin do na man lam yaslamu jaja yorong na ba yorok dongom ya kakuna ko kalira ko morom ya.
1: Vous écoutez
2: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Larki FM.
2: Le réseau
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet ler yu joko djugé Dakar Touba ak Louga jaar ci Tchenar FM ak Diantibé FM

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

من أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة.